0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. أعلنت مصادر طبية في اليونان حالة صحية للشاب ابن 20 عاما الذي أصيب برصاصة في الرأس خلال مطاردة أمنية وقعت فجر الأربعاء في مدينة أرغوس جنوب البلاد، لا تزال حرجة للغاية. وفق المعلومات المتداولة، فإن الشاب وهو من أصول يونانية روسية ويبلغ نحو 20 عاما نقل في حالة حرجة لمستشفى ثراسيو في منطقة أتيكا، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة في الرأس، لأن الأطباء لم يتمكنوا من استخراج المكذوف قبل أن تدهور حالته ووضعه ما زال حرجا. وأيضا أعزائي المستمعين، أخمد حريق اندلع في مستشفى سيسمانغلو العام اليوم بعدما نشب في أحد الأسرة داخل غرفة بقسم الأمراض الباطنية، وفق ما أعلنه وزير الصحة أدونيس يورياديس خلال زيارته للمستشفى صباح اليوم. وقال الوزير الحادث كان ممكن تحول لمأساة وطنية، مشيدا بسرعة استجابة الطواقم الطبية والإدارية التي تعاملت مع الموقف بكفاءة، ما أسهم في نقل جميع المرضى أماكن آمنة دون تسجيل إصابات. أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن التهديد التركي بالحرب المعروف بكازوس بيلي شكل خطأ تاريخيا لتوافق مع روح التعاون داخل حلف الشمال الأطلسي الناتو، ولا مع الجهود الرامية لتحسين العلاقات بين أثينا وأنقرة. وفي تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في قمة حلف الناتو، قال ميتسوتاكيس أنه أثار هذا الملف شخصيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشددا على أن الوقت حان للتخلي عن هذا التهديد الذي يعود إلى عام 1995. وفيما يتعلق باحتمال عودة تركيا إلى برنامج المقاتلات الأمريكية المتطورة F-35، أوضح رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أن اليونان تواصل تنفيذ خطتها الدفاعية الخاصة، مشيرا أن الطيارين اليونانيين سيبدأون خلال عام 2027 التدريب على مقاتلات F-35 التي دخلت بالفعل في مرحلة التصنيع لصالح اليونان. أعلن مكتب رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أنه سيشارك اليوم الخميس 9 يوليو في مراسم تشييع الراحلة فايا نيستورا، والتي ستقام عند الساعة 12:00 ظهرا في كنيسة القديس نيكولاوس مدينة كوزاني. ومن المتوقع أن تحضر مراسم التشييع أيضا السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي أفروديتي نيستورا، التي كانت نقلت أمس الثلاثاء من وحدة علاج الحروق في مستشفى بابا نيكولاو بين سالونيك إلى إحدى المصحات المتخصصة في جراحة التجميل. استقبل وزير العمل المصري حسن رداد مكتبه بمقر الوزارة والعاصمة الجديدة الوزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس، وشهد اللقاء مناقشة آليات جديدة لتفعيل اتفاقية ثنائية بين البلدين والتوسع في أعداد ومجالات عمل العمالات المصرية داخل سوق العمل اليونانية، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا، وفي مقدمتها قطاع التشييد والبناء والسياحة إلى جانب عدد من المهن والتخصصات الأخرى، بما يفتح آفاق أوسع أمام كفاءات المصرية. من جانبه أكد بليفريس بما تتمتع به العمالات المصرية من كفاءة وخبرة وانضباط، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الكوادر المصرية المدربة في القطاعات التي تحتاجها سوق العمل اليونانية، بما يدعم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين. حالة الطقس، أمطار وعواصف رعدية متفرقة، والمحتمل أن تكون الظواهر الجوية محليا شديدة في وسط مكدونيا خلال ساعات الصباح. الرياح شمالية شرقية سرعتها إلى 6 درجات على مقياس بوفورت. درجات الحرارة تصل في أثينا إلى 33 درجة مئوية، وفي سالونيك إلى 32 درجة مئوية.
3: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا، صوت اليونان، The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
4: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.